كبرات سمعتنا كم يحضركم كم يكأنيكم لومي على تران شو عتن سنة كل تشحن تران شو ديش تانيو مدى بعد حيز قريب له مدى بعد رابط تسفاي تغلي راديو إيرترا كدام كدام كاب ساعات عصر تحالي كساب عصر تغلتي ب 99.3 ميجاهرتز كابل لتكم هابي 200 كلتن كتك كتاتولو إقال

መጀመሪያ ኣርእስተ ዜና ካብኡ ከዓ ዜና ካብኡ ኣገዳሲ ዝበልኩ መደባትን ሒዘ ቀሪበልኩም ንክትከታተሉ ከዓ ብክብሪ እናዓደምኩ። መጀመርያ ኣርእስተ ዜና ሕማም ቅሬታ ሊብያ ንዜጋታት ሓሙሽተ ሃገራት ዘውፃቶ ሓድሽ ኣዋጅ። ሚኒስተር ዜና ናይ ተቃውሞ መልሲ ሂቡ። መራሕ ጉጅለ ህግደፍ ሓድሽ ሚኒስተር ሸይሙ። ዜና ብዝርዝር ሊብያ ንዜጋታት ሓሙሽተ ሃገራት ዘውፃቶ ሓድሽ ኣዋጅ። ኣብ ምብራቅ ሊብያ ዝመደበሩ ካልኣይ መንግስቲ ዜጋታት ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ናብታ ሃገር ከይኣት ዝኽልክል ሓድሽ ኣዋጅ ኣውፅኡ ክብል ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። ንሓደ መንግስታዊ ምንጪ ጠቂሱ ኣብ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ሮይተርስ እዚ ውሳነ ኣተኣታትዋ ወፃእተኛታት ናብ ሊብያ ንምኽላስን ዝዓለመ ምዃኑ የነፅር። እቲ ኣብታ ካልኣይቲ ዝዓበየት ከተማ ሊብያ ዝኾነት ቤንጋዚ ዝመደበሮ ሓደ ክንፊ ናይቲ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ዘሎ መንግስቲ ሊብያ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ኣዋጅ ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ብኩሉ ናይ መሬት ባሕርን ኣየርን ማዓፁ ናብ ግዝኣት ሊብያ ምእታው ተኸልኪሎም ኣለው ይብል። ይኹን እምበር ኣባላት ዲፕሎማስያውን ቆንስላውን ተልእኾታት ስድራ ቤቶምን ከምኡውን ኣብ ዓውዲ ትምህርትን ሕክምናን ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ሕጋዊ ናይ ስራሕ ውዕል ፍቓድ ካብ ዝምልከቶ ኣካል እንተኣቕሪቦም ካብዚ እገዳ ነፃ ምዃኖም እቲ ኣዋጅ ይገልጽ። ብኦሶማ ሓመድ ዝምራሕ መንግስቲ ቤንጋዚ ምስቲ ንምብራቃውን ሰፊሕ ሸነኽ ደቡባውን ክፋል ሊብያ ዝቆፃፀር ወተሃደራዊ ኣዛዚ ጀነራል ከሊፋ ሓፍታር ኪዳን ዘለዎ እዩ። ብኣንጻሩ እቲ ብሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘለዎን ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናብ ስልጣን ዝመፀን ብዓብዱልሓሚድ ድቤባ ዝምራሕ መንግስቲ መደበሩ ኣብ ርእሰ ከተማ ትሮብሊ ዝገበረ ምዃኑ ይፍለጥ። እዘን ኣብቲ ኣዋጅ እገዳ ተጠቂሰን ዘለዋ ኣርባዕተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ መበገሲ ናይቶም ብሰንኪ ፖለቲካውን ፀጥታውን ዘይምርግጋእ ውግእ ጭቆናን ቁጠባዊ ድኽነትን ሃገሮም ራሕሪሖም ዝስደዱ ኣማይታ ሽሓት ዜጋታት እየን። ብፍላይ ኣብዚ እዋን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ቅልውላው፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዓፈና፣ ከምኡ ውን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ስእነት ርግኣትን ነዞም ዜጋታት ናብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ምድረ በዳ ሰሃራ ብምቁራፅ ናብ ሊብያ ዘምርሕ ጉዕዞ ስደት የገድዶም ኣሎ። መብዛሕትኦም ኣብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኢሰብኣዊ ኩነታት ዘለዎ መዳጎኒ ደንበታት ይእሰሩ፣ ንስድራ ቤቶም ብምፍርራሕ ከቢድ ገንዘባዊ ክፍሊት መበጆ ክኸፍሉ ከም ዝግደዱ ዝፍለጥ እዩ። ሕብራት ሃገራት ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ዘውፅኦ መረዳእታ ከም ዘመልክቶ ኣብዚ እዋን ኣብታ ብኩናት ዝዓነወት ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ሊብያ ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ይርከቡ ይብልቲ ፀብፃብ ሓበሬታ ሚኒስትር ዜና ናይ ተቃውሞ መልሲ ሂቡ። ምጥያስ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዝፀንሐን ዝቕፅል ዘሎን ግጭትን ወጥረን ክፍፀም ከም ዘይተኻለ ሚኒስተር ዜና ጉጅለ ህግደፍ ገሊፁ። የማነ ገብረ መስቀል ብ23 ሰኔ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝቕፅሎ ዘሎ ግዱድን ገደብ ኣልቦን ኣገልግሎት ከብቅዕ ዝገብር ምሕፅንታታት ነታ ሃገር ንምስርጣይ ዝተማህዘ ሓሳይ ፖሊሲታት ዘንቀሎ ምዃኑ ወቂሱ። እቲ ጉዳይ ዳግም ኣቓልቦ ገለ ወገናት ከም ዝረኸበ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስተር እቶም ኣብቲ ዘየቋርፅ መከራ ኤርትራ ደጎፎም ዘይሃቡ መሻርክቲ ብዛዕባ ቅርፂ ምክልኻል ኤርትራ ምኽሪ ክህቡ ዝሓተቶም የለን ድማ ኢሉ። እቶም ምላሽ ዝሃቦም ወገናት መን ምዃኖም ግን ብንፁር ኣይጠቐሰን። ምጥያስ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዝፀንሐን ዝቕፅል ዘሎን ግጭትን ወጥርን ክፍፀም ከም ዘይተኻለ ሚኒስተር ዜና ጉጅለ ህግደፍ ይጠቅስ። የማነ ገብረ መስቀል ብ23 ሰኔ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝቕፅሎ ዘሎ ግዱድን ገደብ ኣልቦን ኣገልግሎት ከብቅዕ ዝግበር ምሕፅንታታት ነታ ሃገር ንምስርጣይ ዝተማህዘ ሓሳይ ፖሊሲታት ዘንቀሎ
مخانو ايو تقيسو اتي قداي داقم اقالبو غلي وغنات كم زرخبه زتقاسي اتي منيستر اتوم ابتي زي قارص مكرا ارترا داقوفم زي هابو مشارختي بزعبا قرصي مكلخال ارترا مخريك هبو زحاتوتوم يلن ايلو اتوم ملاش زهابوم اتوم ملاش زي هابو وغنات من مخانوم جن بنصر اي تقسن انتخوني ابز حالفة سومنات فليل اوخ حبرات هاقرات اب قداي سو او مسالات ايرترا محمد عبدالسلام بابيكر ابز اقربو حدش سبساب من قستي ايرترا نتي نولك سبات اب كبيت ساقم او ديقو زلو والتهدراوي اقول قلوت نمم حياش زو سودتو زخوني عينة سقمت يلن كبل قيليش انيرو كاب حملة قلت شحن عسران حمشان عمت مهرت فرنجي جميرو أبزو باروبوب نابنت أب كبابي سقنيتي برتوع قفا كم زتخايدون اتي سبسابي تكس اتي فلوي لؤوخ حبرات هاقرات أب سب أو مسلات إرتراناي قلت شحن عسران حمشان عمت مهرت فرنجي أقوى كومو انتبالي بقجلي هكذا فقن حجون أب ملا إرترا قفان قدد اسكرنان أب زخف اي كونتات إيزولو إذا قدود عسكر النازي أب لعلي من إسايات حيال كتباون محبراون سقطتاتي فترة اللو كبل نتي أب جنبا سويزرلاند زيت قابي أخيبا بيت مقريس أو مسلات حبرات هاقرات أفليتو إتي منيستر أب زهابو زرزراو مقلس إغن قدماي إرترا أب فلما عمتات ناسنتا أب سراويت ناي محاز مدب كم زين برا يبلكت أب شحن تشعة تميتن تسعن كلتن عمت مرت فرنجي أب زيت خايدة مدب متياس تقادلتي نتي أستاب مئتي شح زبت صح زنبرة عقمسف هزباوي قنبار حارنة إيرترا بسوسان حمشتين مئتاويد كوكودل كم زتوسنك آئي تكس أفنيا قجل لهقدف كم تيزبولوكو تجمير أنت نبرة أب حد سير قزي إيو بشم كرمتاوي ما أطوت زبل مدب بمقبار من إسايات مزعي مدباتهم كي تموتو قورينو بمحاز صدرا بيتاتون كبتن جميرو شعوز خلفة عدلات من إسياتن مبتتان صدرا بيتاتن كا كساب حجي يخيد يغطسلن اللو أبي أحمد أب ميازيا كلتشعن عصرتو شمنتن عمت برد فرنجي ناب سلطان مسمتي إتيك أندي تلايقو جلي هكدف تباهيلو زقل زنبري ودبه وحات أب مأكلاي منقستي إثيوبيا دنبرو وساني كده سينون أب مقالة مس صحابن أب منغو أسمران أديس أبوان إتقدم أي منستر شلمات نوبل زيرو خبلو سممع سلام بمفرام ناي عسرا عمتات رسمن كونيتا كويناتن زبكعن كم زبكعن سلام كوينو تدمرنال إلن أوجن من بارن زذكريو انتخوني دهرتي سممعون إتي قدب ألبو هاقراوي أقول قلوت ناب نبور بأواج زتوسنة عصرتو شمنت أوارح أي تملسن ترح زيكونس جيم أوبر ويانا بزبل شرحو بزحات من إسايات أبالات هاقراوي أقول قلوتن نبرات تقادلتن نبتي إساياتن أبن أنصار هو حت زأوجو رباو كينات تقرأي كأتو تقديدوم عصرتتات أشحات ميتومن سنكيلومن حالواتومن أي فلت انكساب حجي بزحات تحلقتي سواء مسالات تنتي بوليتيكان اتين ارترا بزيك اوامن هاقراو مريتشان نلعلي سالسان حمشان عمتات زمرحا اتو اساس افوركي من اسايات اتا هاقر بوليتيكاوي محبراون كتباون طلبات بمقراب نسلطانو كي بدهو منتي اب هاقراوي اقول قلوت تسعميدهم عدمي ام كحلفو يقبرو مالو كبلو يوم زي قلصو منستر زينب جل هقدف كم حامشاي نتبي أسفير وزلو أبزي فتانن أتقامن أوان نصر أبالت هاقراو أقول قلوت نمكلال منقستي حاري حاري سقمتات موسادو زئمتيو حاري كاو كا نتوم أبسي بلاو تكالت زيتوافرو أبالت هاقراوي أقول قلوت حادشن أزيوز لعلن دموز تغير اللوم يبل بزعبا خفلي يخون دموز نايتوم اب سراوي تركو ابالة هاقراوي اقول قد قن حابرتا ايهابن وتم نايسيبل ون ابين كمين كبزخونة نتصرز قلطو يلن اب مود اتا اتي بغالي وغنات بزعبا هاقراوي اقول قلط اب زي اوانزي زكايدو لحدش نايت سلمة قوس اب حاليوت كاب حاليوت هزبي ارترا يخون زباوي سلامت ستان زبقس كم زيكونيو اتي منستر زيتكس زوكس اب
شحن تشعت ميتن تسعة أربعة عامة مرت فرنجي نعسرتو شمنت أوارح تباهيلو بقجل له قدب استأوجي هاقراو أقول قلوت ناب قدب ألبون دوموز زي كفولن قدد ناي قلبت مزمزان مقهات سب أو مسالن تيقاقيرو إرتويان من إسايات أنكي زي يعرف سدت مبتتان سدرابيتن مقرات ثمهرتن كوينهم مهلاو كم نتبي زيق أمتعي سبساب ودب حبرات هاقرات نتي بقجل له قدف كم هاقراوي حلاف النت ذو السدناي بار النت أقل قلت واسعن سارة زيقاتات إيو مبالويو منيستر قجل له قدف أقطعو زولو بسنكزي قدد قدب ألبون هاقراوي أقل قلت بأمايت أشحات قدصرو إرتراويان منسات كاب هاقرهم هاريموم ناب سدت كوحزو صنيحو من اللون مرح بجل له قدف حدش منيستر مريسو منيستر أتو إساس أفوركي حدش منيستر زباوي من محدار كم زمززي بوقعيد تيرقاقيتو بمسرت من قستاوي معكنا زينا زهابو حبرتا أمباسادر عبدالله موسى زلع عليه منيستر بمخان نتي سلطان تركي بلو يبل كاب وان ممسرات بمسقاقري من قستي إرترا أتحيزو منيستر زباوي من محدارات كم زي وقعوي دي فاكتو مكتل برسيدنت كوينو كم زي قلقل يفلت إتي حدش بعال سلطان أم حداري زوبا عن سبا كوينو كقلقل سأنحيو أبتا هاقر بمزنت منيستراتي هون لعلو سبا سلطان منقستي بوقعي كاب زي قلت عمتات حالفيو كينو بوريز نافس حبرتا دما أب زيناو سبس أباتيو إتي مزنت نهزبي زهبر لوم تمال عربي أب زوات سبس أب عبدالله مساك منيستر زباوي محدارات أب حالي بزعبات مهرتي زتي أخيبا أم حدرتي زباتاتن كالوت حالفتي منيسترات تمهرتن كم زتسات في تكس منيستر زباوي من محدار أمباسادر عبدالله مسا أب زسمعو مخفتي قال هزباو قنبار أب وان حارنتاو قالسي من قستي إرترا دما دحري ناتسنت أب سلات تمهرتي نزقبر وقزيف سعرن وفرن دحري متكاس أقدا سنت أقول قلت تمرتي أب قمت بمتاو أب زحالفة عمت تكالات كلمة تمرتي أب كلن عدتات زي كخفتا زي توسني سقومتي نمسقوام ممحدارات عبي حلافنت كم زلون الزخاهيرو يبلتي سابساب منيسر عبدالله كاب زحالفة ورحي جميرو أب زي تخايدة صنبلات زخري ناتنتن معالتي سماعتات أب ساقاماي قدني آتو إيساياس كوف إلو مرآيو سلطان كم زي دلبة ويزو السخن زي أمتي نيرو نسو نتي أب زحالفة عمت 24 قنبط أب معالتي ناتنت أب مبل 8 شعات عموتو زعارفي منيسر نبر ولي ميكايل أبرها متكايو سلطان هيبو قال بخالو وقن أبي تمال عبد حالفة قدام لعسرة سنة معالتي سنة زخر سمعت أبي دقن أوشت أن تخبيرو وجل هكذا ناي جنزب مأكابن ما مسبسب من كم زقبرو أتي زوات حابرتات يحقلت صليحنا بزعبو غلخن بينا سقع شعوقن

كبرات سمعتي ردي إرها إذا خبر كنن إذا خبركم قبل زبالكو إسراء سنة زحالة فقدام كوينو جن كساب حجون تطوعي بلن إسراء سنة ماس جميرو كبهال ندحر كوينو جن إسران أربعة ونقنبوت مع التنات النت إرتراز تخط خبيرو دي حروقو جن نتي داسات زنبري كاب عقن لعلي كاب متن لعلي زنبري شندح دحن ناي فانتازيان دحر سومنو كيس انحيو ناي حازن داسات نمتكال متكاتان تجيرو غواس غواس كا خبري عسرا سنة زبل مشك اتزخوني قالاتيو امو عب عسرا سنة انتاي تخايدو كابتي بعلاتوم زهابو كاب زقرب كنجلا بلا كمبوبا امو نخط كاتاتولو نخط كاتاتالا خاب خبري يعدم ملكن قولجن شمون تمي تين تسعان شحن اقفا نسدراسو اتم عاريحو يبل أبزوبا قاشبار كانو سان زوباتات ملك انقوليجن بمهنيات عسرات سنة هزبن سرحتنياتات من قستن زوات اوو شمون تميئتين تسعان شح نافة نسدراسو واتهم قاريحو بزي مسرت أبنو الزوبا ملكي بعصر تشوعات سنة أبزي تخايده سنة سرعت تسعة شح نافة نسدراسو واتكم التعدلي أكايد سرح نايتين الزوبا آتو هنساب والدوغالي جيبل حلافي بيت صحفة عيون محبرة ودحنة آتو فقر سلاسي ماني بوغنو اتحاقز مرأيا كبرتات هزبي إرترا كم زخوني بمتكاس اتغنزب كاب عصرتو تشعاتي من محدارات كبابي نزيتي فلاليا من محدارات كبابي نزيتي فلاليا كم التخفلي حبيرو سدرا بيتات ام حضارن وزبا ملكي اتو زرعي برهد ما سلاتي زت وسدي تبغسو بمموغاس كينيتي قطباو شنخ زخيد رزين ترغم سلازلوو بز تودبه ملكع كقصل تلابيو بتمتا سالي ابن وزبا قولج حزبن سرحتنياتات منغستن زواطو شمنت ميتي شحنافا نسدرا سوات تمقاريحو أبتي أقات أمي أم حضارون الزبا قوليج أتو ديسيه قبري ميكايل أبدوس معقال نابيوت صدرا سوات حلافنت كل زيقا كمزخونة بمتكاس بفلاي أب محرس نزقبر زول حاجز نصدرا سوات زيلا عليك كدفع المحانو أرقاقيج أو يبل ماتي كبرات سماعتي ريدي أرترا قجل له قدف أزوم صدرا سوات صدرا حربنياتا جيقانو لمنتن تتأورتن قاليو لماني قاليو تخابن تتقابن كاب جبو مات كاب يمانا جبو نابتساقا ما يجبو يو اتي اوازي تباهيلو زقبرالو زلقوسكواسون اكال نايتوم سواتيوم نفسو كفاب قزا كاب حادك ساب شمانته زخفلت كم زخوانة تردو يو كاب سوسان حادن جميركا كساب حجيون زي عارف زلو مالاتيو مسوخا وتم بهوت زلوون كم دخلنا سمعو خمز بزينا وتحبره بقفان قفان بشم حجراوي أقلقلوت هو حجراو بارنت أبزي تصميلهم زلو قراو توم كحرسون كصهيون سرحتهم ككايلون وايكون بخمزيتات غيرو قبل علد خنتن سجمن اندحلو نزي بسدرا سوات مشكتي نهلوات اندسقاقا نسون كلان حنكي قوم بمبال عب زعنوه زمرته بوتا أقميتك كم أرقيت أقحا منياتو أرقيت أقحا سويلك هادربيو حدي تخوينو قن بخبري هاتحوزو نظم حربنياتاتك أبكم زي تدربيو دلو كأنيو آتي خوم رأيو زحالف أواناتون تقالي حنيريو بستفالي مقدتات ماليتيو سلازي نزيتات نسيد رابيتات كاب جباسب منشيتو عسرا سنة زخري ناي سوات بمبال جنزب حابو مبالي دا أمبر نخبرن زخرن نخبرتات ناي سماعتات ايكونن بخالو وغن أبزي انتايو كاتيلو خنبو كومون أبنو زبا دكم حاري بمهنيات عسرا سنة معالتي سماعتات سرحتنياتات منقستن هزبن هزبن تمهارون زوات اوو لعلي فركي مليون نقفة أب عصرتو شمنتي من محدارات زركبا سدراس وقات تعديلو رأيبولو ما كم أبز حلفاء وانات با
بروجكت ناي بيت مرتات تبهيلي خي نروح حج قانا عشرة سنة سني حاد نبرت أنداس فحفت كم بروجكت تتحيزو زخي زلو قصقة ترينا يبتي إذا تجمعير زلو بودبان توديبون كسر حلون كوكس قصولون كم زلو هزبي إجامو خبر كتالو هزبي إجامو مبركات راح تكونس بملو أوشتن أبدعن زلو نوبسون بنوبسون نبر قجل له هدف سما حضرة قجل له هدف يجزي يرقص هزبقة أبدك زلوا دمو زخفل أب وش زلواون كابتم قال لي حاجة زرخو خبأتن ونحنك شق قيلهم زترقون جذبون نعيدها توصل معتي سلذي أبدك أمحرون تمحرو تمحرة كم تام تخفل جن أمسو تباهيلهم سلذ حاتو كابس درام شق قيلهم وصل ومالتي أتي جنزب يبل كل تشحن كل حمتان شومنتن شحن شومنت ميتن تسعة نغفة بسرح تنياتات من قستي كل تميتن أربعان سلستن نتبي كل تميتن كل تميتن أربعان سلستن شح حن كل تميتن سبعة نغفة بهزبي عسرته وتشعة تشحن كل تميتن سبعة كل تن نغفة دما بتمهارو سواطي ريو كبرات سمعتي ردي أرترا سرحتني هذا نايم منجسي كفافي لهم سرحتني أنا نايم منجسي صدر بيت تمهارو إذا يوم كلهم أبحانتي يفضلوا أتوم سرحتني أنا نايم منجستن دكوم تمهارو ذلوا ومن بخلته يوصوا مالتيو أتي هزبي بحال دحر كوينون سب أي سرحتني أنا نايم منجستو خون سب أي تغاب جزلا خفتنا جزاء أسخات كنا أنا دي تاتاوت سبايلو سلذي تصدر بيت بسلس تي من جدتات من مجرات زوصلو وزلو زحنو وزمتو جنزبي زمتايزي وفياتات ايكونن مغنياتو غزاوتي براورو ويلو منا نخيلو منبرون سينو مايدستون سينو لهزبي صالحون قال انتي صغمت الله ها ابتعلت نسدرا سوات عينتاوي دغف كم تغبرلون تحبيرو عينتاوها جنزبي بلكان منبرت هابا كابدكوانون مملاتا هاو تبهيلون اتي نبرت بهاد الله اي تقوسني جن زتوس دماتيو أما حضرنا زبا دكم حري أتو يمانة أبرة أبز سمعوا قال نسدرا سمعتات مدقف حالا فنت ناي نفس وقف زيجاكم تكون أرجعكش حسبو أسيا سون كلهم أسيا سو أم تقول جلة حالا فنت كاجن عخايب لك حالا فنت كاتي حالا فنت تسكي مكتا سبيت كود دكة استسوء بعلبتا دكة تعال زلا تسبيت ياكو حالا فنت هي بعد الله دكم زوسط لهم أركتو تقوم أوار سينهم ذلوا، نايدكم سي، نايسوا أتيلهم خوفلو، زيو زخيد ذلوا. بخلو وجن، إرتراويان نبرتي إيطاليا جيرمن نيدرلاند بمخنيات عشرة سنة، أبزو علجن زباوي أبركتو، زما دبو مدبات زخري حابن نمس السنة معكن حضر سمعتات منابي صدر سوقاتن، زو علجن زباوي أبركتو جيروم. بذي مسرت إرتراويان نبرتي عصت شو عت ختماتات إيطاليا قبل، شمعة بمولع. ناي إجري قعزو بمكياد سيما إتاتهم أبز ذكرولو سلسان تشعاتين شحن شمون تميئتن عصر تحادن إيرو نمس السن معكن حدري سيما إتات أبير كيتو ميبل أب كتما روما أبز تخايد سن سرعات أمباسادر إرترا أب إيطاليا أتو في ساحات إن بيتروس نتي علت زملكت من الإختي أغريبو إرترا ويان تقماتو جيرمن ببختم أم أبز كايدو ناي إجري قعزو مبره شمعا كومون نرزنت عسرة سنة زيقلز سنة أباباوي مسارة روزة تقاللة سنة سرعات مبسع أم نمت كبار حضري سماعتات أحدشون بل أبز خبابيناون زي حالفة رينا تسمعنا مالتيو أبعالنا إسلينغن أتي مخبارا يكونن جن سدرا سوقات بسالس عيرو بعسر عيرو أيكون حالف النت كسكومة تقبها أتي سرعاتي بحقن بقابا بن خيد اللو خبهال كخلا اللو ماتي اب كتما برلين فتسام قدات امباسي اردرا اب جرمن اتو يوهانس ولدو عسرا سنة ديحر سماعتاتنا بسرح نمترقام زيتا خايدة مدب قنسل اردرا اتو كبرا اب تولده كومون حالافي هزباون كومون قدات اتو إساق مناتي اب زسمعو قال جيغانو سواتنا اب نذكرلو تقباري زسكمنا حدري كن قمقمن قربنتنا دقيمنا قالنا كان حدث الله علة مهانة بمتكات كل ذيقة عبر كتوه كعزز الزخاخير ويبالماتيو أبكتما
فرانكفورت ما حلافي هزبان كماون قديات أتوت عام هايلة دحدري سمعتات صور ناي نفس وقف إرتراو كم زخنة أجنزيبو بتمت أسالي إرتراويان نبرتي عصرتو سلست كتماتات نيزرلاندس بوغنوم أبدو ودبو ناي زخري مدبات نمس السني مع كان حدري سمعتات منابي ستراس وقت زوعل 44 شعن 485 أورو أبركيتوم أب أمستردام روتردام أب كن الرجاجز كم زاد اللي جالش أمي بالمالتيو سما حضر سمعتاتنا كن الرجاجز كم زاد اللي الرجاجز أم جا إرتراوي عن نبرتي وين وين وين بينغ كندا هاني بعشرين حدا سنة عبد ودبو مدب زخري حبن ح دما نسيت راس سمعتات المحجات زوعل سلسته شحن حمشة ميتين دولار كندا وفيهم كبرى سمعتي إزي قاس قاس خير زلو أبكبابينا أب كندا كالوتون أبزي قرب بناي تكنيكا وساعات كون منبر بزخانة أب أفريقاون زستعات عات أفريقيا نزب أتاو خم زوجبرو أبتي زيناتات تالو زي ترح نخلو خو ببخسي خطر بزخانة أب أفريقاون بعزفن عزفن مهنياتو أب كلو أفريقيا بتبتين زول مكيم إرتراوي تزو حدا كاب أب أفريقيا خون كلو تزبز حسدتينيا أب كلن هاجرت أفريقيا تسيد الله خير تراوي سحترتري فحترتري له زأكو بجنزب زطرة هبتي حذري حذر لكم ناي سماعتات وأبوتاتهم كمتم سماعتات أحواتهم يمتم سماعتات أديتاتهم ينت سماعتات سنداتاتهم ينت سماعتات دك نزلون كأ إن دات أورس إن دجنا خأ كفولو كاسا نايتي أتناتي بجلها كده نمتناتي خان نخاب هاجر مبرر خان زخون جنزب عوات وبمبال عشحات دولارات أكيب الله أمو نزي تتبيئة را كساب ما أتخطمم كساب ما أتسوق كبل كحات والي قبا سماعتاتنا بقبرين دب السم مالت دقوم سانتا جيركا أب كينات أتيخا أب سهران بحرين كوم زموتو نقبركا حدروم نتكبر لنا سوات تسوقون حقن فتحن هزبي اترخا ابغوزو او قسينو خنبرنبر زز تولدن خينات كاب عدو بريرو بزي حقن بزي غابن كغزا ايكونن تغاديلو كوينوغن انصار هزبي اترا تبغسه اصناتو غجله سلس عوته غن غناون ازغن هزبي اترا كمتي اسايات بعلو دغاغي ميل عويلي زاربو كي تصوع خايو وهي زبل هوا خاي هبل كايو زهب برغز ايهبيو حجيكن تصنقيو تخلو كاب جبو ايزو حد غوزلو بشيم سمايتات سلازي نزيكن حزبي اترا كقالسون امبي خبلن ايزغبا

0: كوبرا سمعتنا
1: رأيو زي فيديو زي مسابس مرة أبتحل نعلم زل أخوه فيديو كابتن دسم بالنجار زي أب حكمنا هوسبيتال حليبتنا زلنا حجي رأيو حزبي أنت عينت مكرا يحلف الله رأيو زي رأي أمني رأيو بكا أبتون كوبت أمريت دك إشي تحدد لولو ريغانو كبر
0: كرة سمعت هي رديا ترى رأي ود ولوزي بسألس الزرية بدنا يريد سلز خونا جن اتسلا طيرني بزخونة بزح سب تسعة كم تسعة زبور قص أنيه إذا أب هوسبيتال حليبت إذا بجلها قرف هزبت معبل الله نتدرى سوات بتوار زبل هوسبيتال كمان حليبت زعبي هوسبيتاليو سبقنا أو كن دايما على تجبر أو كأنيو
1: إذا حليبتي أو مس ألف قلب مس ألف أذاب إن أبدك سب تسدحيد الله رأيوه ما يوقع قلخن أمارات يلن حكمنا نهركب مالتي رأيوه زخلي رأيوه السب أبدك تدربي تحضر الله بزحلن بس حيتا ها إذا رأيوه أبدك تسدحو على الله أب كوروني حدر كاتري أب قول قول وطيو بكا بوندا فلح بوندا فلح تنقوبت جيرو كوتا سيبق ساقي متغير هزب أما خلاص مرا خلو رايو مالت نرأي مأمان سلازوخونا هزي حدر أب تحلنا أب زي أدر عزينا وديقنا دلنا بلنا اللو رايو هزب اسم رايو هون هزبي أرترا كل رفي بود اللو خاب حكم منا أقول قلوة حليبة نخل حكامي لو مالتي رايو قطرة سب
0: كورا سمعت هي رديرتا امبار ازي اب تتتقس كل دفوت اسمرا كاب تفالي خبابيتات مصيوم ولا بس مسمرا مسرع نختحز كتبل اب حما غزغا اب كل ايرتا يدلو وجل هكدف كن وجل هكدف كن هاجرت معبلالا السوط راح يكون كن اوتوم زغر دوت حما نغر كن اوتوم دغفتي زهبو زلو

تخاف تخاف فلو نمسل نقزعت حقي نفتحي نناي مزراب ناتنت نسب اون ديمقراسيا اون مسل يوم تسويهم اتا انكو هيوتهم زهاولا مخنيات ولدوم عبرت سوبمن زحاشه زبلصن هيوت نخلوهم حزبي ارترا ابوليتيكاون محبراون قطباون هيوتو زحاشه غسغاسن معبالن نخر يوم بجا زحلفو معبالن زحاشن قسقاسن معبالن نخرئيو ايام بجاز حلفو ازي استسوولو علامات تكبيرو دو زبل حطويو اتي كملس زلوو عابي هاقراوي حطو شمعاو اللي اعكام بكاين من بعن بسموم ممحالن متحالن معالتي سابتي بكام زكارن فايدا يبلون استسوولو علامات تكبيرو دو زبل حطويو كند حطو ناي مسواتهم حجون دقيمنا دقاقمنا علامة مسواتي سماتات إرترا تتكبيرو دو هزبي بزمارات أمرح تدو يمرح اللو سبقاو مسل هزبنا تخبيرو دو هزبنا خيك اتباون بوليتيكاون حارنت تقونات إفو دو زم حتوتات غلي كابتي كملتو زقبوم مسرطاويان حتوتات علاماتات سماتات نايم بسم سوات نوتوم سوات تسوؤلو تسوؤلوم مسلات معفانقن اتقدم عيك ارى سواعتن مسواعتن مهانو كبر حالنا يقبع بسم سواعت سبقاون ديمقراسياون مسالات هزبنا معفان نورن ارى سواعتن بسم سواعت عمقنها مسعي حاقرن حبرة سبن اب ايد حادة سب مودا اتزخف اي كحدت سواعت كابتون بسقات راي زقتلوهم سألأتهم نلعلي دمه وتهم نتي علما كأصلو بهيوت زترفهمو بتصتهم زعبيو سألأتهم نلعلي دمه وتهم نتي علما كأصلو بهيوت زترفهمو بتصتهم زعبين سألأتهم يوم سمعت تيترا مشفنن معفني هاجراون ديمقراسياون حتوتات كخونو ايق بؤمني سرعات يقدف اداخرتونغن نسيماتات ايرترا حدروم تليموم علاموهم كحيدوم مناوحي سلطانوم مقابري والقاوي علاموهم نيوم جيروموم زلو بمسواعتهم اب سلطان زديبه كي اكل بمسواعتهم دما اب سلطانوم كأصلو كان فكد يبلنان الاما مسواتو من حدا قجله هكذا فاب سلطان كان براي كونن سلازي سرعات هكذا فسرى سوات سلازو خوني بزي معالتزي كله هزبي ارترا بحاد النت كاليو يقبع سرعات هكذا فسرى مسواتي سلازو خوني كإلا اللو سرعات هكذا فسرى مسواتي سلازو خوني كإلا اللو سرعات هكذا ف نسوات علماء من بمخارو كل علماء سوء يحلية زبل إرتراو دما نزي سرعات كابسرو كمحو اللو مسواتهم أب لبنا واقاز هلو سوات العلكة من بعن بسموم مشكات إن زيكوني نتيج تسوؤلو علماء مخبار محبحاب محلاوني نمسال يوم تسويهم مسال كخبر اللو نفتحي يوم تسوي يوم فتحي خنقس علوه نقزعت حقي يوم تسوي يوم قزعت حقي كسفن علوه نمعرنت يوم تسوي يوم معرنت كمتس علوه نمسر سو الثاني يوم تسوي يوم هزبي بعلو نايمو سان مثل كله يقبع ويه بتم سوقات زي كونس اتيز تسوي قلو علامايو كخبر زلوه بتم سوقات علامو ام كاب ام سلزعب يوم هيوت كفيل املو سلزي علامهم كخبر الله بسم سوات غير كان زي علاما مخحد نتي هاجراو حتوتات معفان نغن كمتي ابل علي استغلصه نتم بسغات راي تسوو ايكون كلاي بعلاما اخا كتقتلهم زل تقتلهم تقتلهم زلغا زخا كابناي صلاي مسواتي زخف ايو كدعات دهاي يبحال كدعات دما يبحال و نعلاما سواتن بهوت زلون بصوتك مخحد نايكد عطلماتن سباتيو ازدما
لعلي يسألعيو كرئيس قبو سرعة قدف إعلامان رأيين سماعتات إيرترا زخ حاديو كإلي علوو أب مدمدم تاسوات إيرترا بشمعة مولع بسمو ممحالن أب عامت بمذكارن زي كوني إيتي استسوو العلامة بمخباريوم كخبرو زلوهم أوه استسوؤلون إتا أنكون زي تدقم هيوتهم زهابلون علامة يكخبر زلوه كاب هيوتهم علامهم كم زخبر مسوات النتهم زمسكرو حقيو علامة سماعتات إيرترا بتكبر يكبر سنة يتقدم عسرة سنة كل تشعن عسران شدشتن